مفتاح الباب مفتاح الباب مخبى بروحي الواسع طيري يا طيور طيري ولا تخافي فوق غروب

حتى لو مفتاح الباب مخبى. مخبى بروحي الواسعة الناطرة عشط الشمس الدافية.